بنبع على فرسو كلب بيدرس ما استفكر صرتو ويلا تكمن السوا يا تشي اسمتنيا ارغاين غسكسج يفكوا سوسين ويلا تكمن السوا يا تشي اسمتنيا